0: السلام عليكم. دوما نجين.
1: عليه وش تارك كمونه تمانا. هذا جيتي بولي ميجا.
0: جيتي بولي ميجا. تمان أيه قولي بي.
1: أوشكما أوشكما ما جيبوا زي ما رجلي جرا يمي أو زي ساتر تيلينا. إنكاي تيرنا ده ولا نما نان ديرن دو فلين يارو نصلين.
0: يوا. شي جرو غاي. كمpany ما ده.
2: magie juri sakete mar duniyar arakini yokana kurwaltu ashana de juri fato kura fulful saladin gaina tayar indilan yokana
0: yowa ai gade
2: arma yokana
0: ngla yaja ar kasu gambore yawo
2: kasu gamboren kayuko
0: ngla zoro wuce kasadro ya ajja gala wushe kasaduro andiro taman kariya chunai andiro gulzu. Salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum.
3: Wa alaikum salam. Na takliya
0: kliya salai
3: taman kare kaso
0: taman kare ayya diwal num da kam gono daji krintu solokte halnzu sudina diye sako daji nalan praskram taman kariya kaso da kasarnyen daji nalan danyen sai loktu fuyen alai andi arupsian nan yuro praskram de gade ishin.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وبعد، أمة الإيمان أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله. كوي أسكر على قجوكما سبحانه وتعالى عند يسودنا فرسكام دي سودن إبادات دي دوني أو أدن دي لزنا مايين هوما أونم تايين دي إبادات دي سالان دي لزنا إكادان gwanyena diyan wadin kuye kama suwana watala ya ndia suudana aska ala kajo njastiyo wallo no maa bika kila tayammin mananyen lan dalil lado nisiku tayimama da atirinde uzerala tuwa ndia uzerala sayima di sayima ndia tayam da itajusuin lawu shazin so aadha sayima diyerin kila fokdul mayen mananyena njie bao sawalzu njie ndia fosu ngo ibada ilokti yesu tena shati nzunchie wolo au kasala njido ni shiran wolo tina au kasala idu bao walja dalil adi elandai tayam tidin kama suwana wata alai falamta jidu maa nguluzuna nankado dai ayyo falamta jidudie haddul bu'ti aw mal maikaladan manazana dik la tan dia awdo ni kuma subhanahu wa ta'ala yanda ya sazuna lan bayan da cidie dai adai walti ya ishe so dalil kin indime mal mai manazan ne din adamul qudra ala isti'malil ma'i hanjilan faidati ya aktiba sa aktu don injilan faidati ya nilan ba walja ayisukun aktiba da ishin imma saw kwasai boye da faqdul ma falam tajidu ma anjid manama do fandimi ba aw na da cintu cintu duman lenimya tawod njina din ba aw ghalibuz zalla lenimya na da njiba aw na len

0: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. باسن محمد خان
0: دا فاتوك ليوا ندا كوندا لمرا
1: ليوا سيلي اي مابا
0: غلا ما شاء الله ندوما نجين كوندا رانا دي
1: ابو هاي
0: فرس كرم هلو هاي ندوما نجين
1: بابا غانا تيلاري مانا جين
0: بابا غانا تيلاري جميم لا ياكم بيجا سنديرو هلو هاي تاغد كومين
1: غد لا مارو غلي با دي شوا مي تجانيا Paranzo bazana dambusuma
0: mashallah
1: yangi ya bintu gwenda mgari yangi ya chama da kiranti ne ba san
0: ngila mashallah taida nyura skrela loktum gonu mandia loktu wala mboturo